السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.